0: عادي يمر على الداهية اللي راح بعيد عنه الصوت إنه بصوت في الكام سفور الداهية إن أجن فيه وذن نحرب وهنا يمحب هي استفرق يسوي بسيري وكذا يسيد لسا نسا عاش تسابت إنك يسوي برماش دلون أرى ورزين فمس دلون لرح ديها فات هدنا شبناك بيرغاو دفنان يوم يروح بسرف السماء سرف السبات ويرش ناس بنفس السكاس نادي لرح يوسا
1: لرح سرف ويدنو
0: I'm not sure if you're going to be able to do that.

0: ياكم
1: هذا رايع هذا رايع تماما هذا رايع حق الله. ازيكم كيف لكم ازيكم

0: زمان ما شفتكم انا دايما زمان ما شفتكم ازاي
1: لا حول ولا قوه الا بالله.
0: ما اقول لكم
1: هذا رايح هذا جيد.
0: ما شفتكم
1: هذا جيد
0: ازيكم ما شفتكم ازيكم
1: جمهوري
0: ما شفتكم.